0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

ومن صباح سمعنا عطشان يا صبايا دلوني عالسبيل. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM. برنامج يوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

ومن خواطر اليوم، الحياة قد تتعثر ولكنها لا تتوقف، والأمل قد يختفي ولكنه لا يموت أبدا. عندما تعلم أن ملوحة البحر لا تتأثر مع كثرة المطر، فكن كالبحر لا تتأثر بكلام البشر.

والحياة هي أقصر من أن تهدرها على أشخاص تبرر لهم أفعالك طيلة الوقت.

وقال أحد الفقراء: كنت أبكي لأنني أمشي حافيا، لكنني توقفت عن البكاء عندما رأيت رجلا بلا قدمين. الكلمة الطيبة مفتاح القلب، والابتسامة تنعشه.

أما إنجيل القديس متى يقول اليوم: قال الرب يسوع لتلاميذه: ها أنا أرسلكم كالخراف بين الذئاب، فكونوا حكماء كالحياة ودعاء وودعاء كالحمام، احذروا الناس فإنهم سيسلمونكم إلى المجالس وفي مجامعهم يجلدونكم وتساقون إلى الولاة والملوك من أجلي شهادة لكم وللأمم، وحين يسلمونكم لا تهتموا كيف أو بماذا تتكلمون، فإنكم ستعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، فلستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم، وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأولاد على والديهم ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، ومن يصير ومن يصبر إلى المنتهى يخلص. وإذا اضطهدوكم في هذه المدينة اهربوا إلى غيرها، فالحق أقول لكم لن تبلغوا آخر مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. ليس تلميذ أفضل من معلمه ولا عبد من سيده، حسب التلميذ أن يصير مثل معلمه والعبد مثل سيده. فإن كان سيد البيت قد سموه بعل زبول، فكم بالأحرى أهل بيته.

أما عن الموقف اليوم، كتب أمين القصيفي يقول: يقف لبنان اليوم عند تقاطع تاريخي غير مسبوق، يضعه أمام اختبار مصيري يتجاوز بكثير المحطات المفصلية السابقة كافة، إذ تتقاطع الخطوط الدبلوماسية الممتدة من العواصم الكبرى صوب عبدة والسراي الحكومي لترسم فصلا جديدا من فصول انتزاع القرار السيادي. وتكشف حركة الاتصالات الدولية الرفيعة المستوى التي يتلقاها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بدءا من الإليزي الفرنسي وصولا إلى قيادة البيت الأبيض من خلال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ووزارة الخارجية الأمريكية عبر الوزير ماركو روبيو، عن دلالات جيوسياسية بالغة العمق، وتؤكد بأن المجتمعين العربي والدولي اتخذا قرارا حاسما وغير قابل بتبني الدولة اللبنانية الشرعية كمرجعية وحيدة وحصرية لبسط السيادة المطلقة على كامل التراب الوطني، وإسقاط زمن الصفقات التي كانت تطبخ فوق رؤوس اللبنانيين لإنهاء حقبة تحويل بيروت إلى مجرد ساحة لتلقي ضربات التسوية الإقليمية. وبيد أن هذا المناخ الدولي الداعم يستوجب أعلى درجات اليقظة والحذر، فإيران التي لم توار يوما اتخاذها الساحة اللبنانية كدرة تاج نفوذها الإقليمي من خلال أداتها المحلية حزب الله، تبدو اليوم بعد سقوط وتفكك شبكة أمانها العسكري في سوريا بسقوط نظام الأسد وقطع طريق الإمداد والدعم عن حزبها، أكثر استماتة وانتحارية في التمسك بالورقة اللبنانية وبأدواتها المحلية كآخر موقع متقدم يضمن لها حجز مقعد على طاولة المساومة مع واشنطن، ومواصلة استخدام جبهة الجنوب كورقة اشتباك وتحرش بإسرائيل لابتزاز المجتمع الدولي.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. دخلت معركة تفاوض الجولة الخامسة بين لبنان وإسرائيل في أروقة وزارة الخارجية الأمريكية منبعا تحليليا جيوسياسيا يضع الدولة اللبنانية الرسمية أمام لحظة الحزم التاريخي لانتزاع سيادتها المطلقة بمعزل عن الإملاءات الميدانية الإسرائيلية أو الابتزازات الإيرانية. وتكشف مصادر مواكبة من واشنطن مقربة من دوائر الخارجية الأمريكية عما دار في غرف اليوم الثاني المغلقة وخلف الأبواب، مشيرة إلى أن النقاشات الماراثونية بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي تخطت مرحلة جس النبض لتبحث عمليا مسودة متقدمة قد تتوج بإعلان نوايا مشترك رسمي ورسمي يعلن في ختام الجولة بيومها الثالث. وتؤكد المصادر أن المناخ التفاوضي العام يتسم بالتقدم النسبي والتفاؤل المشوب بالحذر الشديد على الرغم من حجم الخلافات المزمنة، إذ يركز الجانب اللبناني بثبات على رسم آلية وصيغة تضمن الانسحاب الإسرائيلي وضمن إطار زمني واضح ومحدد وملزم للجيش الإسرائيلي للخروج الكامل من الأراضي اللبنانية كافة، في وقت تتمسك فيه واشنطن بالجيش اللبناني كشريك رئيسي وقوة وحيدة وثابتة لتنفيذ كافة الترتيبات الأمنية في المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي. تلقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية أيمن الصفدي مهنئا إياه بمناسبة توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل وبرعاية أمريكية. وتمنى الصفدي أن يصب هذا الاتفاق في مصلحة لبنان وشعبه وأن يسهم في استعادة الاستقرار وتوطيد سيادة الدولة على كامل أراضيها وأن يعيش لبنان في أمان وسلام. ومن جهته أعرب الوزير رجي عن عميق امتنانه للموقف الأردني الثابت الداعم للبنان، مؤكدا أن هذا الاتفاق يجسد انتصار الحل الدبلوماسي وتغليب منطق الدولة ومؤسساتها على كل ما عداه. زعم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس السبت الماضي أن الجيش تلقى أوامر بالاستعداد لبقاء طويل في المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان، ووعد توقيع إسرائيل ولبنان على اتفاق إطار برعاية أمريكية. وقال كاتس في بيان مصور: أوعزنا رئيس الوزراء وأنا إلى الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لبقاء طويل في المنطقة الأمنية، في إشارة إلى منطقة تمتد حتى 10 كيلومترات في عمق الأراضي اللبنانية. وأضاف أن المبدأ المهم الذي أقر في الاتفاق هو أنه لن تكون هناك إعادة انتشار لإسرائيل في جنوب لبنان ولا انسحاب ما دام حزب الله لم ينزع سلاحه في كل لبنان. أصدر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بيانا تناول فيه اتفاق الإطار في لبنان بين لبنان وإسرائيل، موجها انتقادات حادة لمضمون الاتفاق ومسار التفاوض المرتبط به. وقال قاسم: إن السلطة اللبنانية بحسب تعبيره تخلت عن مسؤولياتها في حماية سيادة لبنان، مشيرا إلى أنها
رفضت سابقا مقترح وقف إطلاق النار الذي طرح خلال المحادثات الأمريكية الإيرانية في نيسان 2026، الأمر الذي اعتبر أنه ساهم في تمهيد الطريق أمام التصعيد الإسرائيلي في لبنان. ورأى أن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تمثل تنازلات مجانية، معتبرا أنها تخضع للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية، وتأتي في ظل انقسام داخلي لبناني ومن دون امتلاك السلطة لأوراق القوة، بعدما وصفه بتخليها عن عناصر القوة الداخلية واعتبار المقاومة خارج إطار القانون منذ قرار الحكومة الصادر في 2 آذار. أكد الشيخ محمد علي الحسيني أن أمن الأوطان واستقرارها وحمايتها مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على الأجهزة الأمنية، بل تبدأ من وعي المواطن وإحساسه بمسؤوليته تجاه مجتمعه، معتبرا أن الوعي المجتمعي يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة مختلف التحديات الأمنية، ومؤكدا أن حماية المجتمع واجب يقع على عاتق الجميع، وأن التعاون بين المواطنين ومؤسسات الدولة يشكل ركيزة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار. وأشار الشيخ محمد علي الحسيني أن مكافحة التطرف والكراهية والمخدرات لا يمكن أن تحقق أهدافا إلا من خلال شراكة فاعلية بين أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية، تقوم على رفع مستوى الوعي وتعزيز التعاون والإبلاغ عن كل ما من شأنه الأضرار بأمن الوطن وسلامة أبنائه. ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أنه ليس مستبعدا الإعلان قريبا عن إنشاء خط هاتف مباشر بين مقر هيئة الأركان الإسرائيلية أو القيادة الشمالية وبين قيادة الجيش اللبناني في الجنوب. وبحسب الصحيفة فإن محادثات جرت خلال الأشهر الماضية بين ضباط إسرائيليين ولبنانيين في واشنطن ضمن المفاوضات الرسمية بين الجانبين، وأفضت إلى بلورة آلية تنسيق قد تتحول إلى خط ساخن عسكري. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أنه في حال سارت التفاهمات كما هو مخطط، سيبدأ الجيش الإسرائيلي بإخلاء مناطق في جنوب لبنان وتسليمها للجيش اللبناني بالتزامن مع إخلاء حزب الله لمواقعه جنوب الليطاني وفق الخرائط التي قدمتها إسرائيل. وجهت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلى واوية رسالة إلى عناصر حزب الله في الجنوب من داخل نفق في مجدل زون، وقالت واوية في منشور عبر منصة إكس: لقد تغيرت المعادلة، تلت علي الطاهر التي كنتم تختبئون فيها أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يفرض واقعا أمنيا جديدا يضع حدا لنفوذ حزب الله في هذه المنطقة الاستراتيجية التي سعى بحسب قولها إلى ترسيخ وجوده العسكري فيها، مؤكدة أن التلة لن تعود قاعدة لتهديد أمن إسرائيل. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على راديو تري تربل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928. وللاتصال المباشر على الراديو تري تربل زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1923. وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. وأيضا يمكنكم زيارة مكاتب الإذاعة على العنوان 309 Albert Street Brunswick. ولجميع نشاطاتكم ومناسباتكم يمكنكم الاتصال بنا مباشرة على الرقم 0413-213-550.

عادي عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركا في أي من البرامج التي تبث عبر إذاعة ريتروبل زد ومنها صوت لبنان، شكرا لك. وإذا لم تشترك بعد وتريد الاشتراك ببرنامج بالبرنامج اللبناني صوت لبنان، اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. 16 دولار اشتراك عادي و11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى العائلة الإذاعية، أي البرنامج اللبناني من إذاعة التريتروبل زد في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة أو أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة لك متاحة. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

كما نذكر مستمعينا الكرام أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة تريتروبل زد، وذلك على موجة 92.3 FM، ودائماً يقدمه لكم جورج زعيط.

وجاءنا الإعلان التالي من القنصلية العامة اللبنانية في ملبورن: حرصاً على خدمة أبناء الجالية وتسهيل التواصل معهم، تعلن القنصلية العامة اللبنانية في فيكتوريا عن تخصيص رقمي واتساب جديدين للاستفسارات عن المعاملات الأحوال الشخصية على الرقم 0493352717، أما عن الوكالات على الرقم 0493315336. يرجى العلم أن هذين الرقمين مخصصان لإرسال واستقبال الرسائل فقط، أما للاستفسارات الهاتفية فيرجى الاتصال بالقنصلية العامة على الرقم 9529 4588. نشكر لكم تعاونكم ونتطلع إلى خدمتكم عبر قنوات التواصل المخصصة هذه.

ومن عصام رجس معنا هزوا المحارم. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

وكنا مع هدى حداد. واكتب لي يا حبيبي. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان دائما على إذاعة تريترو بالزد على 92.3 FM.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم، مع تحيات جورج زايد، آملا أن تغدو نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: خيلو عما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: خرزة جنة شوري مجنة اينا متقنيانة بيت واتيجو كل اغدانة فيكتوريا قشورت اينا بأمرة بلانشنة وابقى انت اينا بأمرة أرباشنة ليت شرطة تخشي خوتا الإسلام اللي هتخد ماصيتون تشاركيتون جو خرزة بيتوياتي ليبر عزوزة من كستة جاناي قا خلمتة جنة شوري يعني قبلي إخدا مبصرة الطيمة قا جنة شورت إينا خسامة اتمسمت دبالة كل يومة يو جنة شوري مجنعي بيتوياتي ماصيت قبلي من خمشة هل خمسة صر سقطي جنة شوري قشورت إينا بأمر 12 وخمسة صر سقطي قشورت إينا بأمر 14 خاكما بيتوياتي ماصيت قبلي بوز سودة سقطي جنة شوري قشورت إينا بأمر 14 بخواش شورت إينا منه بترايواثا اتجوساني الطلبان اتجوسة بخبر خيني شوروخن بتقابل بوز زودة يلبانا وطالتا اتلافر شنيا من ايني بترايوثا اختن ايتن اليافا بالزودة همزمن عن جنة شورد جو محلوخن ين عم مطفوخن محلايا ين عم بلاخوخن تسنتا ين سغبرون ال vic.gov.au/freekinder ايكت اتمنصيتن اتمتخيتن مضانيات بلشانوخن مشرو ربية سلطانة فيكتوريا ملبن
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: سغبر البيت جلاخة خاصة بغوست آيس ويك وغزي علمة بنهرة خاصة ومجيش المعدانة منهري قل ضيافة قمعينا ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلا خبة إيذة عثا والقورد مخبي مطاعل تبشو بائث غزي القون مطاعل ببهر ومعاجب بيت جلاخة بثيخة لهدية غوست آيس ويك قنيل بتقوخ برخشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.

شمان مخبه قابلو خن يمن بشينا جو خرزت اد يوم يومات براسي لقاتو خن هشائيت من لبا مصايت اطسي تري نقزت لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمه

شمر مخبب دارن قبل النقم شانق دقاقيته من عندها برس قانا خرزد لشانة أطورايا أم برس لقاتوخن هشايد من لبها مصحاية أطسي ترين قصد لا FM تومن وشمة ملداها لشانة ديم مخليا أم مخم بتعوى قداها صعد في أدن نجاريان وأنزي ياقو هاول أخشاب وقت دعوة شمان مخبة اليوم بندرى بتعوي لان خابر ستخيتا قد تبقخ بأخونا المخبة وصبرا يول هاول آمن قد إيلة مدرى الهيقة قد همز من نوخن ومدرى بتعوي لخيك ممضانو يا تخينة مدرى بدنك تاوت إيلة كتيبة وهدت التعوي لخيك مبوقارقاتو

شما را مخبب تازو خرزن لقاما و بت مقروم الإقاروخون خكمة رعيانه بت آغا بطرس اندرانيك باشا ماريلي جنرال آغا بطرس خكيمة والويوة وقدانة وقدانة رابا بروخة وقرو تنايا دبالخة بتبالخة أطورايا ومزيكتها هالبت إيوة بدمه قاشا ويليام وقرم ماريلي بطرس دباس خناشا إيلي مارت شولة ما جبانا مار بمصيتا شاررتا جبلاشا لاري زنايا كابتن غريسي خا انجلسنايا ايوا ماريلي آغا بطرس ممكن ايوا هاو باقودا قوشنايا بوش مصيانا قد هابت قم هابيلون آتوراي قهاي الضانا مار الويووتا كليتا عال هاقوتا وخبض بلاشا الكس أن آتوراي عم دي ليتا برشتت أرعى رمتا قبلاشا الطورة مارا معود لإلي اتهاوي صدوتا قدج مني وخقرقت أن اتقم مهاديلون

in a general destroyal Englishnaile, Marele General Aga Potros itlesan attaraba. وإن بخطلة بلاشا لها بمنتيانا من ناقستن إتلة مصيطة الماشوخة شلالة خاتة أم بلاطة متأتيانة

وخا فرنسايا بماري لي ما رابلانة بلاشة جنرال آغا بطرس بتبيشي مؤور بمدرشات قروتنايت فرنسا.

0: شمانا مخبة بدارخ أخمت خريق مدانا من قمخة شارخ لو خرزديا بتمزم خدمري إديوميوما أم صبران مخبة يول هاول أو انتي من ديت السدني الله أمان التلفون قبل خشانا قم يقروتو خياخيتا مقرا رابي يول
1: قال شوفه
0: هذه بشمايت رابع بشان قابول اخدر يا اخي تقاتو خال برس قال تريتشبل زيت خرزد لشان اطورايا
1: ترابا باسيم عزيزة شلامة مني قاتو وكل شمانو
0: باسيم عزيزة بخنا دوزوتا رابا بغدايا قد مدري وانا برسد خاقي خيطة تبقخ بيو خلبتش وبقارخين قد لخوا بقرقاتو خيطة مرن برسد إلى قد مدر خاجي خيطة بقرخ له خان بقارة هل بات خمدان بقارة وبين بقر بوت بوت مناخة جورية
1: يقرأ ياغو قطنا همزمتو بشيكر تيامرخ
0: طاقت
1: من قم بقرت لبقارو بين خخيلتي للبالي
0: هيه.
1: من جيب بقارة خماصد قودت خخرزة قطوصة هر آنا تشل شاهو قارن خمن توناي قلت قطوسة توناي تشيري بليجر شي أسرة دقيقة قلت لي توناي ريخة اجي أخذ بس معلوقات ماس مخشخت قد شل شاو أقارخ خا أسرة دقيقة شارك سات من خمن قصت يا ريخة وتوناي قد دايم شمان هاوي
0: yep.
1: تبعان لدي قصت
0: yep. بخيلت على قمولا خمن دي مريز خلداها للا بخيلت على قدن شوعتين بتايا قطاب هماشا خا بصمت قالوغ جو أيه للا جو برس قالة تريتش برزيت
1: وشمان بتاويلو خا بوسامة بشمي خاتشا قصت قصت أمتناينا قصت سلمن تخبين الجوانق وخامات إنا البتة إنا دخت يمني قصت شابير وخاتشما منو فيشي وفريس من جلده إنا بداية أرخا خطة ويدالي خاب صلاخينا يعني متالي رابو بالشابير توناينا إنا رابي فيلم درمو مخبو لي
0: راب قمولة أخنا المخبو
1: لا دي باكت شكو رادو
0: خيال تعالى قمولة
1: فاقلتك مقطن
0: لا تخمنت لا تخمنت هل بد بينو بقنو بت مناخة جورية لشمعون ات اوب جود امزمتو خلالا بيوم اربا بيرخت اشتد غزيرا متخرخ باسي مو دبي تتمض اتقا شمانا مخبة البتة ان ماصت يعني مض ايطلا مندي اترابا لينا شميو هالبت بوت اها مناخا
1: اوكي ميقرا ياغو قم چل مندي بوين مضن قد غوريل شمون الى برونات ماموني
0: Okay.
1: أنا إيه هم زمتها بتمدخرنا أبن جو جتاو جتيو انباسي خجمة من دياني إنا هم زمتها ديه بتمدخرنا يعني قلتت باشمتها قد المدخور أختي خينا من واجبوتي جار إنا من قم مدخرن هذا تازن خمن دي سورة جتولي مودي جاو بنو بالدو بوقارات خمن دياني بتقوري قمت بين متخرن قتل شمانة هيا يوتت ناخ جوري المودي يعني هوية شخصية دي إيوة اتوال هوية من اتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق هوية نمبورة إلى تري أربع خائشتا شيت تري ألف وقطشا بشتغل جرشتا درانا من سيد ألفريد سمعان أمين العام وفاضل ناصر رئيس الاتحاد أوكي؟ يعني أني إيوخا صحفي رسمي رشماية جليونارا رشماية واتأطرا بشتيلا برستا آها جاو تشتاوي متن كوبي جو تشتاوى أم خشمة شكلي تيوى فيشا تشيدا بخاش وتاسا نخرايا جو أطرت مسيدونيا
0: yep.
1: زي سلمن نخرايا أطرة نخرايا تشيدة وقد أبو مناخا مسيدونيا أو أطرة خائقارة متة وقبل خانة ين شولت يعود على أخا صحافي ين جنارة آشوراية رسمي وكتابم شمها تأمتن آشوراية تقامتها وخرطت أطرد أوهاتا خرطة أخمري أخبرونا تماموني طيان من تقامتا من نينوس كاكو أو بيدي الباسي أتى من رمي خايل ممو أو أخبر صوبة وخورت مناخي ويطانس باي كتولي خجتو ترابة مهنيانتا الإيقارة شونايد غوريل الخيّة بديناي البتة جاو كتاوي أنا متخرّي من رابة بتمناخة إنا هم زمتت إديو بتشكل برسد بوزودة وهم زمن قشماني ومتناي ومشيخاي مهمني كمچول وآني أعودة وفلاخت مش خطوطة وتفلخاني أنا كهيرتت أعروكة آتوراي تبخاينا بأطروات أخراي دي لنا إيد بوليتيقائي وإيتناي ناخد غوريل وأنا مولادا ومدرشتا وجروستا وطالياتا تأليموتا أمينا إيد ين بدايموتا مأغدادها وأخوة خدري أهولت هل شيد خمشي أطرد براشي وخ مغداد أخذن برخشك قدورة وأني في عشان أجو كمفا وإلي مجبور راقل من أطرا برخشي لقى يوردن قى أردن جوردن آون أمتري خطواتي جور بشني ومن يوخي لطاما بلاخة جهنة من إيثد آوهات قدشتا في شل أميدة وجروسة جاو إتوى قتممت خلمة متوت بدشتة تاقوت بيمن بشتي وطلبت من خشهنا تغدائيت مشيخيتا لا أشوريتا التممت آي خلمة تشمشتي ومتوت بدشتة تاقوتا هاو باسيما أو شهنا لا مغزيل خبه لقم شيخة التممت تواجبوتا مشيخيتا قامتا وخرتا قخاموتانا تشرسيانا تفائش وطمرا خرتا بصلاوات تخامن شمشاني مهمنا بمشيخاي سلمن شماشي وطمرا بيدو تشمشتت بناخد غوريل وشواقي لتاما تري خطواتو بشنت سيبوتا لا يراني مصيامي ولا خاشو تاسا ينخامن يداعي آتورايد اتلن تمزمي وشالي اخ يداعي الهيرتت خا جليونارا ين صحفي مثل بشكلنا تفشل اروقة بشنت المنطيتو الخامن اترواتت مش خطوطة وتخزي وخرابة قومياتي وشلياتي قهدخا صحفيين بأطروات تيول ولا من آني مصيان بوليتيقاي والله نتئيتت أوهاتي وكآني آودة في الخانة بشمة أمتا ويودا آيت إديوم يوما مقروون الباقوتا كل مصيانة ماطي الهوارد أن ترين خطواتي تلتلون هيتشارة قد أرت الأطرة غداج أخيتا ولا ماصي بيشي بأطرا أخرايا بيشان تخيوتي مطيمن الهيرتد أن ترين سوياتي يا أشوراي ومشيخاي وجليوناريس صحفيين تآها أطرد أستراليا أطروات خينة وأني تيطيوة ماني وغوريل شمون البتة آها باعوتا يعني شمعان وبيي شمعي ين مخوب انا قد شميله بتقوريل مجد ممري ينطل داخي خامخ قوريل شمون ماي الزماري وطالانه ومتلانه يطيله واتلي يعني خيقارش سرابه من خرواته يطانه قد لما صيوك مشني فايش وجو اردن ما صيوة منطيوة وديوة لخشارة وإديوم يوم آون مثله إن خطواتي وانا فياشا لينا بدي مو ودي أنا ماني ماطة دي مغبرين أنا باي أنا هيك بدلت بيدي أودن أنا أختي ماصل منطنة باقوتة مضيين كيو قاتوخ كيو دعاية كله قد جربي أن ترسويات بختات جورب شنو مو ودي
0: أنا مخشوخين قد جو سيدني كسلوخن اتلوخن مختوا هلبت تيل آم مشتعلان الدن توتاوي وخامني لم يقرت كارمن لازر قد أي مشتعلان تشقلت لأن ما صدر شتلا عين منه ممكن عين تخيرالو عين وصعتا تيل مشتعلنتا جو مبدنج توتاوي تينا طاما جو أردن ين لبنان ين تركيا
1: أني فليخي وابدانو خامن ديش جربه و اختي بتقبلوتا خبران لي وسوداني ممطيه قالي و بيشي ورجيكت ويدا و لخش لو رابا لا صحفي اروقا سا بيشي ودويقا و جنجره و هدد دا افن بزداينا امري خطوات بزداينا امري انا من ديوانا هلا بخايا جاو جون خرانة بخايا خوني أنا مدرب جربن أنا مري من قم جربن تبقن بيقرتا كرمن وخينة مري مضيين جو برسقالة أختن جتيوة جو جتاوة سب إبوش أجزان تيلا دخا چهنا مشيخايا تشمشت خموتانا لا أبد لقابل أوديل موت ليوة من إيتا ين إيتا أشورايوة
0: زي أن أيه وبيلت منطنو على بس ما مطانوتا وبي وقت يعني ما صغيروا لهم قدن مسكينة طامة ومنطيرون لخ المدر الشين أختي أمري
1: إن أبوش أنقيت أمري مضيين قتولة بالجهنة هو جهنة أبنت لابين مدخرن مدئيتا إن أنا همون رابع من أنبيطي
0: أربداها هيمانوتا أو بقارت إتلان إيلة بت هيمانوتا هالبدن ملتن الدأور القائم مو ما ساقتلن بدن ناشي مثلا تينا أني قورب شنة لنا ويا هيمانوتا دي يه
1: برميلي بقارة مودي لأختي يمبيقى ياقو أنا خمدي متخرن وجو اشتاوي بدي هيمانوتا ناش قورب شنة إنا خارتا تخمني كد اديوم يوم اجسلان تخلو او عمره خاطت مريوس بخنانيشو اديو رازا قما ايوا بشلي مكروه بطوطانوت مرمي للزهية بين ما تخرن من جد انا خزين اين الجاني غدا من خاء ماس اطلع اربع ماس نتخرن اختي غدا من اجبوتا مناخ الزهية مريوس بخنانيشو بخشاون قا أدخدانا آين بوش أنا القيتلة مدخرنا بتهيمانوتا
0: لا شك
1: اختيطت أنا من سروتي مدخرن برونت ماموني شماشة يوناتن شمون إنا بالوالي الأمر أنا أصرشن أمر ويقارن و وصوغياتي قارن و ويشان والدبنت مناخت مامونو قال من يخلي أما نوال والدبنت قاشا إيشو سيرجيس بلانت قشيشة و من بر مريوس بيهي و جو هرير ياتي و خجمة جاي باش و جو چم باشز بيتت نيقادي مزداني
0: نيقادي مزداني
1: جا إيشه دخوالي جو بتواتك من بر رازة قطمتا خمن رازة خوشيباني توالي خمن هدامت برونت ما دبيتوتن برونت ما مونيو شوت من يشن عمره ولا ازل وبقله شدلو ماريو سبتيلي قطمتا من برت رقله طلبلو بابي ومامنواتي وطلبلو منه قد صالح خصلوتا من رسور انه اقله
0: كيلو
1: ميلو خجد انا بلشت تنتصر أربسر شنة فاونوا من كليا فاروجي كم صاريلو أقلاتي يقولو مقاس صوليلي بريشي طلبلي مقرطلي أو جدة مريوس بلطلي خشلي قبلي بخاجة فاقلي
0: آمين.
1: يعني لا ورك الله صعبت دقيقة كمنا بجواجة نيخاني خبر شاف وخشل باكلة
0: قديشة ومريو سوق نانيشو
1: أي تماشا بشتيلة جوبالي تنخزيو بأين الجاني ويتن من ديانة خيني
0: من ديانة خيني رابدو سرابدو رابها من أن من ديانة
1: يخزي إجي همانوت اتناشت خمتة اليوم يوما لتلن أناش الطلبخ من جهني قد صالي سلوتا وبسمي وينقودي عجبوتا مغزوه قناشي أفند إيتن جو أنا حزران أنا اللي ويتلا منت أنا أني سري من توث من ترألف وإشتا أنا هيوي قطيوة قد إتلي كنسة إنا بسلوتا بما نومت هل إديم يوما طاوينا مارينا قاليات إتلوخ كنسر إنا إيه اللي يطخ دون هلا بخايا شكيرة شمد ألا واني بسبارنا اللي قد كنسر مبتاود لي زي إيتن من دي أنا شل دختويا أي بخشان مليان تهلا
0: ألا بس موتا خيال تعالى هش من دي ليتن وأنا من دي أنا ياوي وخارطي بالطي كل من ديانة تيمريل ولاوي دوس لاوي لنشرارا لنا هل بات قمت خات من الآهة باقتا تاش ايتانيتا دويلة أم ربي والهاول هل بات من ملبن ومن تريتشو بوزيت بشلا مقروطة غدا باعوتا قد بشلا مقروطة بشمن من خكمة طبقانوخ شميانت آت زمارة
1: يا الله
0: ومدري بطلابنا منوخ إن ماصت مش متلن خا صغيتا إيتانيتا ين خا مدراشا ملخمة وتهلبت قلتت هلبت شمية قد كي كالت وهلبت الدفنة أخت متخرغ دا إتماموني ناخشة ما شاء مانوول هلبت قمت بايش وعاون سيما شماشا ومدرى عم مناخا مرئيشو سرقسي وقشيش بضاني قش سرقس هلبت بأني شنت أليموتوخ جو أمرت مرقردخ تكمبت جيلاني وهلبت مدرى إسباي قد قارت ووش ومدرى قالو خيوا مهنيانا بسيما
1: بلا وابو قاروخ من خبانه
0: لو رابا مغديانه لهمنت احنا من كل يجربخ يعني بامنت اتوا خيمه تيواتي لخا قمشن مناخا زماره و يول تمتخرت لا خزماره وبخشان مزمر وانا من اوغن بشمول فيودر بك تاخر يولي وش مو يش معاون
2: نوري
1: يول هاو الليو
0: ليو لا ليو هذا نوري نوري زامر وبخشا وان هتخ من دي تخرني شم خرطة بخيل تعالى طاقت ان اتوخا ايا خمدن الصوبية
1: ويقرأ ياكو أخواتي عزيز أنت أنا مقربة هي باعوتها دوس أنا بدو أمرت إنوا عليما أختينا رابا بغزايا إد يوم يوم يال السوري قاروية بالواشا يعني جلة أخشم شانوتا لي وهورارا أب أنا وقريل شو من موضالي من خشمة خينة يلو شخوال وانجولي ويشال اخوال دفنت شمشانة مامون وخايوة ينبرونت ماموني يوناتن ينقشيشة خرطويلة قشيشة قوريل سليمان شال اخوال من دفنت داون ايقار اخوة وناخد مريوسي سوزقيري ومن برونت ماموني قد تروان اخلان بيش خواسيمي شمشانة خدشة يعني جروس اخوة بتاعده خماشة يولوالي فرسد تتقارن ومش من وقالي وزمرن خوا أن صغياته ويبياته يوياوه تودانات يمقيبنوا من شماشة يسقدي ودخيا وتنخي على السورة مقيوب فيلم مني يعني يتفرخ وخواطش أختي بتقالة بدي دايشن السيبوتي كم إذا لتلي مدراشة ينزلنا تشتاوى شوك من خارطة وشتي وقم ناخد جورجس اسماعيل جاجي أود إيوا خورت سروتا إيطت خورت سروتا رابا بش خليوتا إتلا إيمان توايد خورا من خا جورا بشنة تلاييو سريو أخنا من تلتصر شنة تريسر هل اشتصر شو وصر شنة ويخمود علي هل تيل برخ شوايا براشنا شو تابوت أطوريتا فرز ديفيجن طول فوتبول وخشي قلول خجي ايه خوروتا هلا بشتي لجا جو دمان ليه من شخلا ودي لنا ايد يخنا اخونا تم بارش لي هاون قريوة ايمن زوج لي جور اوكي جا او مدراشا شتولي اختي دخقر نخشي إلى الروخة مناخة جورج إسماعيل جاجي إلى بش الديها وس ما بشتت إيتا بشينا خموتا لي جمو قارنا بتسوغيتا بقالا ين قرايا
0: قالا قالا بالسودانة قالا بالسودانة
1: يطمع أنا اللي بيهن الجلد جلدي باخن
0: لا لا باخن استوديو إدو الأيال
1: أوكي زندخ شرف الله فوج باش لا ما

0: Iata gagiruchu cheta ila uichle meta. Amin.
1: Ya amin, amin. Atat rabesi maraba u alaman akhle. ويبد لسامة جو ملكوت وش ميانيتا
0: هربت رشن مزيدين وخمر
1: يا همنت همنت يعني أدخى دانات هذيلا ليات المنشوية آون دوزوتا وهربت أنا مديانة قد أخنا جرب بيش متخرة بضاية دخي جو خرزا هماشا أن أطلطاية أن أمانتنا زميرة بشن خروات بينا أن قذيريق قديشة نوية أمن زونة قديشة مريس خنانيشو وشركة ناشة بليخة أمن قدها خقلة ومنايوتا للا قلنايوتا وصبرايوتا قرر بيش متخرة هماشا و في وقت أبينا خرزة شو عايا هل بتأبي خدشمة أمبورة من ديت السدني سو إن يوتلن خ أمبورة دي معيد كت شو عا خام دي بكريوتا وبهم زمخ بتخم دنة ملوءة تكسيو آتن مو إلى تخمان تديوخ موت أبي دخن جو سدني صامة إن مقروط تخمان جو شو عايا إن أطلق دعلك هذا
0: أنا دانا أتلي ماسن إيمانتويا خا توناي أخت متخري هذا دي هم جمتة تخرخ لوانا أتلي طاي من دي أنا إتوالي أتلي خا توناي تشيريا أم نارا من طلقة أم نارا يعني أرتيست فنان
1: أوكي أوكي
0: خا فنان تليقة زي خا قصة ملخمن بالداون
1: ما سقو دخل قشبتت أتي بخيل تاراس مري زخلة
0: أتواتي لا تشريتي لا قريتو بجرش خاص ردك
1: رابس باي راب خادخ راب بخادخ بخيل تاراس
0: ما دخم شوخ تجي مغزي خاخنا الماني
1: وخ ايه قمولة قمولة خادوتا خادوتا راب خادوتا رابي والهاول طينات منتخ منوخ وهل بتشميلن قالوخ ومدرب خادوتا جورتا ويلا قاتان قادن طلا شوعة ويلا اهت بقت دي لنيتا أموخ وهنمونن آها بتقويا خا خا جو تشعيتا ديان بتقويا باو خمن دي بريسا جو كل أمرانيتا
0: إن لم روح قالي بسيبوتا دخي وبسيمة
1: لا لا همنت يطمودي برناشة وبرناشة ده ممكن خيكمشن نيور لاوي دا براكتس إن أودت براكتس هماشا قالوا بضي بضاير خيجو خيطة بضاي دخي
0: مجي أبوض
1: همنت همون
0: يلا بسبب خلاص راش النخينة بل تتخيط على
1: الدخير قال إن آلمنت هاد بسيمة رابا
0: بسيمة وفاضة
1: شمارة مخبة هلخ بتاخر ختامة خرزة ديم يوم همونة وخم الله خن وش قل له خن خيطرانا من داخل أخنا خم الله المقروة تقاتوخن وبيوخ بتبق بيوخن يوم تخوشي بتقاتي هل تبق بيوخن بتمرقاتوخن بوشم شينا من
2: مني فيودور ناجريان
0: ومن بوشم شينا ومني
1: مني والهاول وأنا زي ياقو هاول بوشم شينا